كان تقلكم انا شانر رابينجيلز اللي كو قوتين اين الرالي ميركوليس كواك شاقيب مرالي بو خوليو عبانا نقوان رغلال كوتان شروش بينجيل عبانا شونجيل قوا جيرمو جوكتاش كمالي اسلال نقا قلتكا شرونا كواتريا لغوادالوبانا